0: قرة أسرى مغربية ويمية وعشرة آية بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله أسرى الحمد لله
1: من مجد
0: الله
1: Estimated by military intelligence that the casualties in